تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدكن جangan kau susahkan.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى جزيرة لنكاوي أيها الضيوف الكرام. شكرا لحسن استماعكم إلى لنكاوي FM على موج 104.8.